0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم
1: قرنقو قرنقو كورب دون ودي قرب هذا دون ودي أنا كورب
2: ألم ترى كيف فالقرقو
1: يبورا إني أنا إيكاتي يبورا إني بذكي كسنة واندرا ما
3: أساو معنا
1: أسرا
3: شخوان نعم قنيرا
1: نه نه پنی چه دیجایا؟
3: تشتیه؟ من تشتی گفتم.
1: سباه داوونی؟
4: کاز آب کلی بیم آب نای کی؟
1: آب نای ته تو تشن آنی ته تو آب نانی؟
4: نه.
1: تردی؟
4: چه دیج نای؟ یک کسی دیج نای؟

0: بقي الحصان كيف؟ ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: مو كيف؟ إيه؟ انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كي لك مرفتو، اما جيت هون مرفتو.
1: ايه بقي تسيبو فلان.
0: ايش تكوي؟ دروم ايش تكوي؟
1: دكتور شوم ايه لا تسيبو لاميور ياو.
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال.
0: دمك يكفيك سيلو ستريس.
1: يكفيك سيلو.
0: ايه طلع انزل نحن زي جينا هون ابيزا باشكار طلع مرض وارتاح هو زي كثير كثير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتبن شهوات شي يرتاح علم كاغدي يجيبوا لنا اياه نحن نكتب مزرلق نحن نكتبن تمام يا شورت الله ما فيك تم بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقا جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب بيرين كلماته تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زين

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Şu an ne yapıyorsun?

0: رجعنا لحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مرض؟
1: ايه
0: ما كيف؟
1: ايه
0: انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قراطاتي قبل كذا كبرتو اما جيت هون مرفتو
1: ايه ما يبي يسيبو
0: فلان ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايه لا تسيب ولاميور ياو
0: ليش؟
1: ياو ادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال
0: دمك يكفي يسلو ستريس
1: يكفي يسلو
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكر طلع مرض وارتاح هو زي كثير كيصير له مرض ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لاني نحن نكتبن شخوات شي يرتاحهم علم قاضي يجيبوا لنا اياه نحن نكتب مزرلق نحن نكتبن تمام يا شورت الله ما في قلتن بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقه جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب بيرين كلمات تعرف مو ايش نسي حياته هيك زين